0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت جروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجه انت لوش داك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلتنو هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شوعي ما بين الاشي بتخير حودش متعد مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu.
2: Bas.
0: خلصنا بقى.
1: بيوتينو برهب بري.
0: بيوتينو. بيوتينو برهب بري.
1: شو هذا؟ تعود.
0: بيوتينو بيو اتش اف بي اتش اف بي ان اس يو بي بي سي دي دي دي.
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
2: الله يشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنو على دينس في انو هاهول بترجمة الشير هذا لإنجليزي مولتانيت لهناتو של ميستر جيمي كارتر شام بديف كيمبينج شيك هدو لكم جيمي كارتر هو شمع عربية بل لو مبينو تاكل كارتر ابليس

0: صديق يمشي روش الحدش يمشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمح وما تنكر
1: يا عدوان وحياة عدوان عدوان اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: هزمات بتعرف وحيات أبوي حلفون طريت برسوف شلخاء أحسي وطن وحمد عوت وحيات أبوي يوم يا مدين
0: منشور
2: آه.
0: ما كنا
2: أنت ما أخبط لك ما كنا أنت حلفون أنت
0: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يوديا شاتا سويسة ما أنت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة أبوي حلفان أصلي لك أتعيني مع هذا حد بذوقات اتلقوا تم على غاك جيت يبشوع ما بلبل شم بصل وحياة أبوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: مزرون حداش
2: وحياة راجل في نيحو تشاين كانت يوتو ياشنيا في الحجاج
0: حجاج أنا
2: مخير وحياة أبوي حجان حلفان وحياة أبوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيسك طب نقولون شلو مستوى في مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه وحياة أبوي حلفان تبو بو أوصي لك هذا الشنايم أحد خير أحلو ولا بيش الخير رأيكم مع برحة صياح حياد عبويا يوم يوم
0: أما المنشرة تودي أسي وحلفونه بين هذا بعد سبني بس المنطة بتعسك
2: أنا يعني لو عزبني
0: أنت عزبني عخشاب أنا رويشة عزبني أما أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كما أنا خريزة أنا أنا خريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا تقلقين عن دين كريزة خاك ما هو ما كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لأني ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوة تتيل دشلو لك تقيمة
2: لما جي علوته يلدى مفراحة يلدى الرشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو اميها يا عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعسي لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما جدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو إما بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما نصر تشمع ممينك شوتو فيس كريزة تترحك ممينو كيلومترين
2: لو بحيد ممينو
0: أنا رأيتو طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببوليع ومخرسين
2: ومكلين
0: ومكلين
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
2: يعني لو مفعيني منه
0: مكشا
2: حلفان